لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

اكل ما اتكلش، اغلب ما تغلبش، ارفض ما ترفضش، حاسب ما تحاولش، اشغل اللي ما يتشغلش، واسحل اللي ما يتسحلش، لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش. حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي، حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت، وقت الجد جد، الكلمه مني عاد، عالترن جريت سبقت في الدماغ خلاص رشقت، واسأل عني اي حد تقيل وعمري ما اتدلقت. حتى بص الحركه دي،

نوتة عربية، نوتة عربية، نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

راح فتح ابوابي وانده على اصحابي راح فتح

0: بنوتة عربية أغانينا هيك. وكمان هيك.
1: غرقت ومتعسل كل ما شفافك رسمت ضحكة.
0: وكمان هيك.
2: لا تسالف دايم عذارك هزيلة.
0: وهيك.
3: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وكمان هيك.
1: جوا

0: حلو بحال. نوتة نوتة عربية.
1: نوتة عربية.

0: والصغيرة ومشيرة عالغين بتزوغ وبتحكي يا صفيرة شو بيمرق عليها رياح وضيل وبتضل تلاقي
1: نوتة أريبيا نوتة أريبيا
2: يا لسه الضعيف.

0: مرحبا بكم مجددا. ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن تدرس شن هجمات مكثفة في نهاية هذا الأسبوع تستهدف خصوصا بنى تحتية للطاقة في إيران، وذلك تزامنا مع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب طهران بقوة شديدة كما قال في تصريحات جديدة له، رد عليها مسؤول إيراني بالتحذير من أن طهران أعدت من جانبها خطة شاملة للرد على ما وصفه بأي تهور أمريكي محتمل. شيرين نصر:
1: سنضربهم بقوة شديدة، وكما تعلمون سيقولون في مرحلة ما لم نعد نستطيع التحمل. هكذا جاء تهديد دونالد ترامب لإيران ويهدف إلى إرغام طهران على الاستسلام، وقد يبدأ نهاية هذا الأسبوع حسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين. شبكة سي بي أس نيوز أفادت كذلك بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان لشن ضربات مشتركة على منشآت الطاقة الإيرانية، وذلك ربما خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد تستهدف صافي النفط ومحطات توليد الطاقة. ونقلت سي بي أس عن مصادر متعددة قولها أن ترامب لم يعطي الضوء الأخضر لحملة القصف بعده. وأفادت الشبكة بأن تل أبيب وواشنطن نسقتا بشأن الخطة. وكالة تسنيم الإيرانية نقلت بدورها عن مسؤول أمني رفيع المستوى أن طهران أعدت خطة شاملة للرد على ما وصفها بأي حماقة أمريكية محتملة، وقال أنها لا تعدو كونها ضربا من الجنون، لافتا إلى أن الرد سيشمل البنية التحتية الحيوية لإسرائيل والبنية التحتية للطاقة الأمريكية في المنطقة. وشدد أيضا على امتلاك القوات المسلحة الإيرانية القدرة والإرادة لتنفيذ رد واسع وحاسم على أي عدوان يستهدف البنية التحتية للبلاد.
0: أصيبت ناقلة نفط بمقذوف مجهول قبالة سواحل سلطنة عمان بحسب ما أفادت وكالة بحرية بريطانية الصباح، ذلك في ظل تنافس واشنطن وطهران على السيطرة على مضيق هرمز. هذا وارتفع أسعار النفط بعد أن أعلنت إيران أمس أنها أوقفت سفينتين حاولتا الخروج من مضيق هرمز، مما زاد من المخاوف المتعلقة بتعطيل إمدادات الطاقة العالمية في عقاب هجوم بطائرة مسيرة على سفينتين في ميناء دمياط المصري قبل 3 أيام. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسرائيل سعيدة للغاية بالاتفاق الذي أعلن عنه بشأن نزع سلاح حماس وانسحاب إسرائيلي تدريجي من غزة، معتبرا أن الاتفاق يشكل انفراج عظيم على حد وصفه. غير أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير انتقد الاتفاق الذي وافقت عليه حماس واعتبر أنه غير مقبول. من القدس زياد حلبي:
2: في مواجهة علنية مع الموقف الأمريكي، شددت إسرائيل على أنه لن يكون أي انسحاب لقواتها من خطوط انتشارها الحالية في قطاع غزة أي المنطقة الصفراء قبل تنفيذ تفكيك حقيقي لسلاح حركة حماس، وذلك رغم إعلان الرئيس الأمريكي التوصل إلى اتفاق لتنفيذ خطة مجلس السلام. كما هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير بشدة مسودة الاتفاق، معتبرا أنها غير مقبولة لإسرائيل وأنها لن تؤدي إلا إلى تمكين حماس من إعادة تنظيم صفوفها. وفي المقابل ترى تقديرات إسرائيلية أن رئيس الوزراء نتنياهو اضطر إلى القبول بالاتفاق تحت ضغط الإدارة الأمريكية، لكنه يواجه اليوم عقبات سياسية وأمنية كبيرة تتعلق بترتيب الانسحاب وآلية نزع السلاح. ويرى محللون إسرائيليون أن هذه الخلافات قد تجعل تنفيذ الاتفاق أكثر تعقيدا من التوصل إليه، وتضعه أمام اختبار مبكر رغم الدعم الأمريكي الواضح له. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
0: وشددت حركة حماس من جانبها على أن تنفيذ الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي ترامب بشأن نزع سلاحها يعتمد على وفاء إسرائيل بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر الماضي. فكيف تلقى الشارع الفلسطيني خبر الوصول لتفاهمات؟ عن ذلك حدثنا هذا الصباح من غزة وسام أبو زيد مراسل مونتي كارلو الدولية ضمن فقرة مباشر مع مراسل، نستمع إليه.
3: هناك حالة من التفاؤل الكبيرة هنا في قطاع غزة بعد الإعلان عن قرب الدخول في المرحلة الثانية وتوقيع هذا الاتفاق، خاصة وأنه سينهي كثير من مشاهد التصعيد ومشاهد العمليات العسكرية التي لا تزال مستمرة على قطاع غزة رغم دخول المرحلة الأولى من الاتفاق منذ أكتوبر العام الماضي، لكن العمليات العسكرية لم تتوقف. هناك أمل كبير لدى المواطن الفلسطيني بأن تكون هذه بداية الانتهاء كامل وكافة أشكال الأعمال العسكرية على الأرض. قضية السلاح كانت قضية شائكة، والجميع كان يتوقع أن تكون هي العقبة الأساسية من توقيع الاتفاق، لكن حركة حماس أصدرت في بيانها أنها ستقوم ليس بالتسليم، لكن هي تقول بأنها ستقوم بتخزين السلاح. هناك بعض المصطلحات هناك ربما تتضح أكثر في الأيام المقبلة بعد توقيع الاتفاق فعليا على الأرض. طرف على أي حال هناك تفاؤل، لكن يبقى مشوب بالحذر.
0: استمعتم إلى وسام أبو زيد مراسل مونت كارلو الدولية في قطاع غزة. هذا ورحبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بالاتفاق، وشددت على أن نجاحه رهن بالتزام تام من كل الأطراف، فيما اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الاتفاق هو من الأخبار الجيدة النادرة كما قال بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط. من مونت كارلو الدولية تواصلون الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا بالتوقيت الفرنسي، إنها الآن 6:07 بتوقيت باريس و 7:07 بتوقيت كييف. أسفر هجوم جديد بصواريخ باليستية شن ليلا على كييف عن مقتل 9 أشخاص بحسب حصيلة أعلن عنها رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية هذا الصباح، ويأتي ذلك في وقت يتردد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السماح لأوكرانيا بإنتاج أنظمة باتريوت لاعتراض هذه الصواريخ الروسية. وقد اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه على الولايات المتحدة أن تكون حذرة جدا بشأن منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج باتريوت للدفاع الجوي، في وقت تقول فيه كييف إنها تحتاج إليها للتصدي للهجمات الروسية. هدى العناس.
4: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة عبر الهاتف مع صحيفة فاينانشال تايمز إنه غير واثق مما إذا كانت واشنطن ستسمح لكييف بإنتاج صواريخ باتريوت الجو الاعتراضية، مضيفا أنه بصدد دراسة هذا الموضوع. كما أكد ترامب أن الأمر يتعلق بسلاح استثنائي للغاية، وعلى واشنطن توخي الحذر بعض الشيء بشأن من تمنحه هذه التراخيص، لأنها في الواقع لا تمنح تراخيص للمعدات. ويعتبر موضوع السماح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ أرض جو الاعتراضية أمراً بالغ الأهمية ومن أبرز أولويات كييف، حيث سبق للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن ناقشه مع الرئيس الأمريكي خلال لقائهما في المكتب البيضاوي هذا الأسبوع. كما أن طرحه الآن يتزامن مع تكثيف روسيا لضرباتها بالصواريخ الباليستية على أوكرانيا، والتي لا تستطيع اعتراضها إلا إذا امتلكت أنظمة محددة من بينها نظام صواريخ باتريوت الأمريكي.
0: تظاهر آلاف الأوكرانيين في كييف للمطالبة بعودة وزير الدفاع السابق الإصلاحي ميخايلو فيدروف الذي تنحى قبل أسبوعين في إطار تعديل حكومي. اندلع حريق ليلا في كاتدرائية القديس باسيل في الساحة الحمراء في موسكو، وتم السيطرة عليه سريعا بحسب ما أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء، ولم يعرف بعد سبب الحريق في الكنيسة الأرثوذكسية التي تعد رمزا للعاصمة الروسية. أعلنت إسبانيا أن عشرات الآلاف من المهاجرين الذين دخلوا جيبة سبتة خلال الأيام القليلة الماضية عادوا في غالبيتهم إلى المغرب في وقت أثار فيه تدفقهم المفاجئ والمكثف أزمة إنسانية ودبلوماسية دفعت إيطاليا إلى تعليق اتفاقية شنغن مع مدريد مؤقتا، وكذلك دفعت دولا أخرى إلى المطالبة بتعليق عضوية مدريد في منطقة شنغن. وقد حث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز القادة الأوروبيين على عدم الانقسام على وقع أزمة المهاجرين هذه في السبتة، وذلك في وقت تباينت فيه المواقف الأوروبية حيال هذه الأزمة. سامية الأشرقي.
5: تتوالى ردود الفعل الأوروبية على موجة الهجرة غير النظامية إلى سبتة، ففي فرنسا طلب الرئيس إيمانويل ماكرون تعزيز الرقابة على الحدود مع إسبانيا، مؤكدا استعداد باريس لدعم مدريد في ضبط الحدود. ومن جهته أعلن وزير الداخلية لوران نونيز تشديد عملية التفتيش وتفعيل قوة التدخل السريع الحدودية. من جهتها وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين مشاهد العبور بأنها غير مقبولة، داعية إلى وقفها فورا وتفكيك شبكات التهريب وتسريع عملية الإعادة. الموقف نفسه عبر عنه المستشار الألماني فريدريش ميرتس الذي شدد على أن الأولوية هي حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. وفي وقت سابق دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى تعليق عضوية إسبانيا في منطقة شنغن، وهو موقف أيدته لاحقا كل من فنلندا والدنمارك، حيث قالت وزيرة الداخلية الفنلندية إن إسبانيا قد فشلت في حماية الحدود الخارجية لمنطقة شنغن من التوغلات.
0: هذا وتظاهر مئات المعارضين للهجرة قرب السفارة المغربية في مدريد مساء أمس للتنديد بما وصفه بغزو المهاجرين لجيب سبت الإسباني المحاذي للمغرب. واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية إسبانيا ببذل جهود متعمدة لتسهيل الهجرة غير النظامية. وشبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدفق عشرات الألاف من المهاجرين من المغرب إلى جيب سبت الإسباني باجتياح، محذرا من أن الأمريكيين يواجهون خطر أزمة مماثلة على أراضيهم. هذا ورحلت الولايات المتحدة الأمريكية عشرات الأشخاص إلى 4 دول إفريقية في اليومين الماضيين في إطار خطة الرئيس دونالد ترامب غير المسبوقة لترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة. وصلت حرائق الغابات اجتياح دول في القارة الأوروبية في ظل ظروف مناخية قاسية ساهمت في تفاقم انتشارها، وقد اندلعت حرائق جديدة أمس في اليونان، فيما بدت الموجة إلى انحسار هنا في فرنسا وفي إسبانيا. المزيد في تقرير فائزة مصطفى.
6: بعد أيام من الحرائق الواسعة التي اجتاحت الغابات وأدت إلى إجلاء مئات الآلاف في جنوب غرب فرنسا، أكدت سلطات إقليم جيروند السيطرة على الحريق الذي التهم نحو 40,000 هكتار قرب مدينة بوردو، وساعدت الأحوال الجوية على إخماد النيران ما أتاح لنحو 100,000 شخص العودة إلى منازلهم في 12 بلدة. وفي إسبانيا رفعت الحكومة حالة الطوارئ التي فرضت بسبب الحريق غرب العاصمة مدريد، وبعد إجلاء 60,000 شخص عاد معظمهم إلى منازلهم. أما في منطقة أفيلا المجاورة فلا يزال حريق مستعر منذ الأسبوع الماضي، وقد أصبح أكبر حريق تشهده المملكة منذ عام 1961. وفي اليونان لا تزال مناطق عدة بينها العاصمة أثينا ومحيطها تصنف ضمن دائرة الخطر، فيما يواصل رجال الإطفاء مكافحة النيران التي أتت على جزء من جزيرة كريت السياحية بعد أن التهمت نحو 4,500 هكتار في غضون يومين.
0: قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جاني أنفانتينو إنه لن يمضي قدما في تنفيذ خطته المثيرة للجدل والخلاف لبيع أرباح كأس العالم لشركات الأسهم الخاصة. وأصدر أنفانتينو بيانا أمس قال فيه إن الانقسامات الناجمة عن الاقتراح لم تعد في مصلحة الهدف المحدد في المقام الأول. بذلك نأتي إلى نهاية هذه النشرة، أعود وأذكركم بأبرز عناوينها. بعد تهديد ترامب بضرب طهران بقوة شديدة، وسائل إعلام أمريكية تقول إن واشنطن وتل أبيب تخططان لقصف منشآت طاقة في إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع. حماس تربط نزع سلاحها بانسحاب إسرائيل من غزة، وبن كفير يقول إن الاتفاق الذي أعلن عنه ترامب بهذا الخصوص غير مقبول. مقتل 9 أشخاص في كييف جراء هجوم روسي جديد بصواريخ باليستية. إيطاليا تعلق مؤقتا اتفاقية شنغن مع إسبانيا عقب تدفق آلاف المهاجرين إلى سبت في شمال المغرب. ومدريد تحث القادة الأوروبيين على عدم الانقسام على وقع هذه الأزمة، وتؤكد أن غالبية من دخلوا إلى الجيب عادوا أدراجهم.
7: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
0: سليم يطلعكم على الطقس في العواصم الأوروبية.
8: نعم، أما البداية ستكون من باريس، حيث سيكون الطقس نهارا صافيا مع ظهور بعض السحب المتفرقة على فترات. درجة الحرارة ستصل إلى 30 درجة مئوية. بمدريد الطقس سيكون أيضا حار، درجة الحرارة ستصل إلى 38 درجة مئوية. بروما الطقس سيكون جد حار أيضا، درجة الحرارة ستصل إلى 38 درجة مئوية. بكييف سيكون الطقس نهارا صافيا، درجة الحرارة ستصل إلى 33 درجة مئوية. ببروكسل الطقس يكون صافيا مع ظهور بعض السحب المتفرقة على فترات، درجة الحرارة ستصل إلى 27 درجة مئوية.
0: الآن إلى فقرة خبر وتحليل، هي اليوم مع خطر أبو دياب.
8: الموضوع كان حول تفاقم أزمة الطاقة العالمية والموقف السعودي.
9: عاد مصطلح أزمة الطاقة منذ مارس أذار 2026 ليتصدر عناوين الأخبار، والسبب التصعيد العسكري في الشرق الأوسط والهجمات على البنية التحتية للنفط والغاز، وقبل كل شيء التهديدات التي تواجه مضيق هرمز، وهو ممر مائي استراتيجي يمر عبره 20% من نفط العالم والغاز الطبيعي المسال. بالنسبة للكثيرين يستحضر هذا السيناريو على الفور أزمة الطاقة التي اندلعت عام 2022 بسبب الحرب في أوكرانيا، الخوف ذاته من ارتفاع أسعار الطاقة، القلق ذاته بشأن فواتيرها، الخوف نفسه من النقص. وحاليا في أواخر تموز أو إلى آب 2026 يمكننا القول أننا نشهد أكبر أزمة طاقة منذ الحرب العالمية الثانية بسبب التواصل الاستراتيجي بين حربي إيران وأوكرانيا وعرقلة حرية الملاحة والمشكلات في ثلاثة بحار: الخليج، البحر الأحمر والبحر الأسود. وتتركز الأزمة حول النفط الخام والديزل ووقود الطائرات. إنها بالفعل أزمة ضخمة، لكنها لا تقتصر على النفط والغاز فحسب، بل تشمل أيضا الأسمدة، البتروكيماويات، الكبريت والهيليوم. وكل هذه المنتجات ستشهد نقصا في المعروض، مما سيرفع التضخم في جميع أنحاء العالم وخاصة في البلدان الناشئة والنامية، وهذا سيؤدي إلى تباطؤ النمو. وقد ازداد الوضع سوءا مع تضرر منشآت كبرى مثل مصافي جازان ورأس تنورة في المملكة العربية السعودية. إذا إعلان الحوثيين فرض حظر على السفن السعودية يزداد التأزم في أسواق الطاقة، مع مخاطر نفاد المخزونات الاحتياطية وارتفاع الأسعار إذا ما استمر الوضع على حاله لمدة أشهر. وأكثر ما يثير قلق السعوديين أن الحوثيين بدأوا باستهداف السفن السعودية في البحر الأحمر، الأمر الذي جعل عبور السفن عبر مضيق باب المندب الضيق عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر بالغ الخطورة، وهذا بدوره يؤدي إلى خنق صادرات النفط السعودية المتجهة إلى آسيا. تجد الرياض نفسها في موقف حرج بعدما حاولت طويلا النأي بنفسها عن الحرب الأمريكية الإيرانية، وفي تحول استراتيجي كبير في سياسات المملكة الأقليمية أعلنت السعودية تشكيل تحالف دولي لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر. يهدف هذا التحالف المكون أساسا مجلس تعاون الخليج باستثناء الإمارات وعمان والتركية ومصر وباكستان وجيبوتي والصومال والسودان إلى تأمين الممرات البحرية الحيوية ومواجهة التهديدات التي استهدفت
10: السفن
9: التجارية في المنطقة خلال الفترة الماضية، وضمان استمرار تدفق التجارة العالمية عبر هذا الشريان الاستراتيجي الذي يمر عبره نحو 12% من التجارة البحرية العالمية. ليس من المضمون أن تنجح هذه المحاولة، وستكون الأسابيع والأشهر المقبلة دقيقة للغاية.
8: شولة في الصحف العربية مع نجوى بن مبارك يحاورها آدم جبيرة.
0: نجوى، تبدأين هذه القراءة في الصحف والمواقع العربية بمقال في القدس العربي حمل عنوان إيران وحرب الاستنزاف الأوسع.
11: نعم آدم، الصحيفة ترى أن المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى دخلت مرحلة استنزاف مفتوحة بعدما انهارت التفاهمات المؤقتة وعادت العمليات العسكرية بدفع من نتنياهو الذي يراهن على استمرار الحرب لتحقيق أهداف سياسية وأمنية، فيما يتهم المقال ترامب بالانخراط في هذا المسار استنادا إلى تقديرات إسرائيلية. ويعتبر المقال أن الحرب مرشحة للاتساع إقليميا تنظيميا عبر انخراط أطراف جديدة في العراق واليمن، بما يخدم استراتيجية إسرائيل القائمة على إطالة الصراع واستنزاف خصومها. وينتقد الكاتب الاستراتيجية الإيرانية معتبرا أنها أخطأت حين شتتت جهودها في ساحات متعددة بدل تركيز ردعها المباشر ضد إسرائيل. ويخلص المقال إلى أن الهدف الحقيقي للحرب يتجاوز البرنامج النووي الإيراني ليشمل إضعاف إيران وتمهيد الطريق لتوسيع مسار التطبيع الإقليمي. ورغم الخسائر الاقتصادية والبشرية، يرى الكاتب أن التماسك الداخلي الإيراني ودعم قطاعات واسعة للنظام حال دون تحقيق أهداف خصومه، ما يجعل الصراع مرشحا للاستمرار دون حسم قريب.
0: في موقع اندبندنت عربية نقرأ: لبنان في قلب التحولات، معركة الدور والسيادة.
11: الكاتب يرى رفيق خوري يرى أن لبنان يعيش مرحلة حاسمة في تحديد موقعه داخل الشرق الأوسط الجديد، بين مسار يسعى إلى استعادة دوره كدولة مستقلة ومنفتحة، ومسار آخر يتمسك بسلاح الفصائل المرتبطة بالمشروع الإيراني. ويشير إلى أن التحولات الإقليمية من حرب غزة إلى سقوط النظام السوري فتحت الفرصة أمام بيروت لإعادة بناء موقعها، لكنها تصطدم بعقبات داخلية وخارجية. ويعتبر الكاتب أن الخلاف حول الاتفاق اللبناني الأمريكي الإسرائيلي بشأن سحب السلاح غير الشرعي يعكس صراعا أوسع على هوية لبنان ومستقبله، بين مشروع يراهن على السلام الإقليمي وآخر يتمسك بخيار المواجهة. كما ينتقد استمرار خطاب النصر رغم حجم الدمار والخسائر، مؤكدا أن لبنان أمام اختبار مصيري لاستعادة سيادته ودوره بعيدا عن صراعات المحاور.
0: تواصلون الاستماع إلى هذه الجولة على الصحف والمواقع العربية مع نجوى بن مبارك، التي تنتقل بكم الآن إلى مقال في صحيفة الخليج تحت عنوان: واشنطن وباريس، أزمة تحالف تتجاوز الخلافات التقليدية.
11: نعم آدم، الصحيفة اعتبرت أن العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا تمر بمرحلة غير مسبوقة من التوتر بعدما تجاوز الخلاف حدود القضايا التجارية والأمنية ليصل إلى صميم العلاقة الدبلوماسية بين حليفين تاريخيين. ويشير المقال إلى أن دراسة واشنطن تأجيل أو رفض اعتماد السفير الفرنسي الجديد جاءت على خلفية انتقادات باريس للموقف الأمريكي داخل الأمم المتحدة، ما كشف عمق التباعد في الرؤى بين الطرفين. وينتقد المقال اتساع الفجوة حول ملفات التجارة والشرق الأوسط ومستقبل حلف الناتو، معتبرا أن دعوات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية أصبحت أكثر إلحاحا في ظل تغير طبيعة العلاقة مع واشنطن. ويخلص المقال إلى أن الخطر الحقيقي لا يكمن في الخلافات الدبلوماسية الظرفية، بل في انتقالها إلى العلن بما يهدد نموذج الشراكة التقليدية.
0: صحيفة الشرق الأوسط تساءلت في مقال لها: أي أمين عام يحتاج إليه العالم؟
11: الكاتب يرى أن اختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة لا يمثل مجرد إجراء إداري، بل يعكس مستقبل المنظمة ودورها في عالم يتسم بالفوضى وتراجع الثقة بالقانون الدولي. ويؤكد أن خليفة أنطونيو غوتيريش سيواجه مهمة شاقة تتمثل في إعادة بناء مكانة الأمم المتحدة واستعادة قدرتها على صنع السلام في ظل الخلافات بين القوى الكبرى وتراجع نفوذ مجلس الأمن. وينتقد الكاتب حالة العجز التي أصابت المؤسسة الدولية بسبب ازدواجية المعايير وتجاوز بعض الدول لميثاق الأمم المتحدة، مشددا على حاجة المنظمة إلى شخصية قيادية تمتلك رؤية دبلوماسية حديثة قادرة على التعامل مع تحديات الذكاء الاصطناعي والحروب السبرانية والتغير المناخي والهجرة والأزمات الاقتصادية. ويخلص إلى أن إنقاذ الأمم المتحدة يتطلب إصلاحا حقيقيا يحمي القانون الدولي ويعيد الثقة بالعمل الجماعي.
0: استمعتم إلى قراءة في الصحف والمواقع العربية أعدتها وقدمتها نجوى بن مبارك.
8: نعم، ومن الصحفية العربية إلى الصحف الإسرائيلية أعدها ويقدمها لنا مراسلنا من القدس
0: زياد حلبي.
2: الإعلان عن التوصل إلى اتفاق حول تنفيذ خطة مجلس السلام في قطاع غزة خطف الأضواء والاهتمام في الصحف والمواقع الإخبارية الإسرائيلية. البداية مع إسرائيل هيوم التي كتبت أن حماس صادقت على الصيغة النهائية بما في ذلك البند المتعلق بنزع السلاح، وقبلت بالإطار الذي حدد في خطة النقاط 20 وقرار مجلس الأمن، وأضافت أن المبدأ الموجه هو انعدام الثقة وأن كل خطوة ستكون مشروطة ومتبادلة وخاضعة للتحقق الخارجي، ولن يكون هناك انتقال إلى المرحلة التالية قبل التأكد من استكمال المرحلة السابقة. وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة تشمل وقف النشاط العسكري ونقل السلطة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة وتفكيك الأسلحة الثقيلة والأنفاق ومواقع تصنيع وسائل القتال ونزع سلاح الميليشيات والعشائر في مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي، فيما تقدر مدة استكمال نزع السلاح ما بين 200 و350 يوما. أما القناة 12 الإسرائيلية فأشارت في موقعها إلى أن تفاصيل التنفيذ والجداول الزمنية لكل مرحلة لم تستكمل بعد، ومن المقرر أن تنشر في خلال أسبوعين وأن كل خطوة ستكون مشروطة ومتبادلة ولن يكون

0: فقط الذي سيبقى في أيدي فلسطينية. كما أشارت إلى أن 14 يوما من الاختبار وتعقيدات الانسحاب وحكومة التكنوقراط والرفض بالمسار السياسي هي البنود التي قد تفشل الصفقة. وفي صحيفة آريتس كتب عام سرئيل أن الوقت يداهم الجميع، فبعد 3 أشهر ستجرى الانتخابات وغيوم الهزيمة تتلبد فوق رأس حكومة الخراب. وأضاف أن الخيارات المتاحة لإشعال حرب استعراضية تؤجل الانتخابات بدأت تتلاشى، وأن نتنياهو لم يعد قادرا على الاعتماد على ترامب ليفتح له أبواب الجحيم في وجه إيران. كما كتب أن ترامب يحاول دفع مسار سياسي في لبنان وغزة، بينما يتصرف نتنياهو كأنه عبوة ناسفة جانبية تسعى لتفجير المشروع. وفي الشأن اللبناني أبرزت هآرتس إعلان الجيش الإسرائيلي تدمير شبكة أنفاق لحزب الله في منطقة البوفور جبل شقيف، وقالت إن الشبكة بنيت على مدى نحو عقدين وكانت تستخدم مقرا لوحدة بدر، وأن تفجيرها تأجل مرة تلو الأخرى بسبب اعتبارات سياسية واعتراض أمريكي. وأضافت أن نتنياهو ووزير الدفاع قالا إن العملية نفذت في أعقاب الانتهاك الفاضح لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله، مؤكدين أن دولة إسرائيل لن تقبل بأي انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، وكل محاولة من حزب الله للمساس بقوات الجيش أو بالمواطنين ستقابل برد شديد وقوي يفرض ثمنا باهظا. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم. الآن غدا مع طارق حمدان يتناول القضايا الراهنة المتعلقة بالفرد والمجتمع. للمشاركة تواصلوا معنا على صفحة فيسبوك برنامج الآن غدا، أو اتركوا أسئلتكم ورسائلكم النصية والصوتية على رقم الواتساب 00337-64-43-98-55. الآن غدا كل يوم في 11 صباحا بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. مراسي ميشا خليل.
2: نتنقل معا من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض، نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال. كل يوم في 12 ظهرا بتوقيت فرنسا.
1: مراسي، العالم بين أيديكم.
3: السادسة 36 دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
4: موجز الأخبار معك شيرين ناصر.
5: شكرا لك آدم، أهلا بكم مجددا مستمعينا. أكدت حركة حماس التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاحها في غزة، مشيرة إلى أنه يلحظ أيضا انسحابا تدريجيا لإسرائيل من القطاع. وقال مصدر سياسي إسرائيلي إن الجيش لن يقدم على أي انسحاب من غزة ما لم يحصل نزع فعلي لسلاح لحركة حماس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال من جهته إن إسرائيل سعيدة جدا بالاتفاق الذي يلحظ نزع سلاح حماس وانسحابا إسرائيليا تدريجيا من غزة. وبالتزامن أفاد أمس مسعفون في القطاع بمقتل فلسطيني على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على وسط غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب فلسطيني بالرصاص خلال مسيرة نظمها مستوطنون إسرائيليون عبرت بلدات فلسطينية وشهدت مواجهات مع سكانها. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة شديدة قد تكون نهاية هذا الأسبوع. وفق الإعلام الأمريكي، شبكة سي بي أس نيوز ذكرت أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعتزمان شن حملة على أهداف للبنية التحتية للطاقة في إيران. وكالة تسنيم الإيرانية نقلت من جانبها عن مسؤول أمني رفيع المستوى أن إيران أعدت خطة شاملة للرد على ما وصفها بأي حماقة أمريكية محتملة. ولفت المسؤول الإيراني لأن الرد سيشمل البنية التحتية الحيوية لإسرائيل والبنية التحتية للطاقة الأمريكية في المنطقة. واليوم ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة نفط أصيبت بمقذوف مجهول على بعد 11 ميلا بحريا شمال شرق ليما في سلطنة عمان، الأمر الذي تسبب بفقدان السيطرة عليها بعد تعرض غرفة المحركات لأضرار. والرئيس الأمريكي قال إن بلاده لم توافق بعد على السماح لأوكرانيا بتصنيع صواريخ باتريوت، لكن المحادثات

0: جارية، مضيفا أن على واشنطن توخي الحذر الشديد قبل السماح لأي جهات بتصنيع الباتريوت. في كييف قتل 4 أشخاص على الأقل وجرح 13 آخرون بهجوم بصواريخ باليستية شنته روسيا ليلة الجمعة السبت بحسب سلطات العاصمة الأوكرانية. ونبقى في كييف أيضا، حيث تظاهر أمس 1000 أوكرانيين للمطالبة بعودة وزير الدفاع السابق ميخائيلو فيدوروف الذي تنحى قبل أسبوعين في إطار تغيير حكومي. أما في موسكو فتمت السيطرة الليل أمس على حريق اندلع في كاتدرائية القديس باسيل في الساحة الحمراء والتي على مقربة من الكرملين. نهاية المشهد، إلى اللقاء.
1: شكرا لك شيري. إلى أخبار الاقتصاد لدول الخليج مع مستشار مونتي كارلو الدولي للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحش، ويحاوره آدم جابرة.
2: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، وهي اليوم مع زياد الطحش مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية. زياد، بعد التحية أتوقف معك بداية عند الأداء الأسبوعي لأسعار النفط في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة. أسعار النفط ارتفعت في جلسة أمس بعد أسبوع متقلب.
3: أسعار النفط ارتفعت في تعاملات الجمعة بعدما أعلنت إيران أنها أوقفت سفينتين حاولتا الخروج من مضيق هرمز، مضيفة أن 4 ناقلات أخرى عادت أدراجها عقب تدخل قواتها، وهو ما زاد من المخاوف بشأن تعطل إمدادات الطاقة العالمية. سعر خام برنت القياسي أنهى آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع بنحو 1.25% ليتجاوز مستوى $90 للبرميل، إلا أنه سجل خسارة أسبوعية كبيرة تقارب 7% بعدما أسهم تعليق الضربات الأمريكية على إيران في وقت سابق من الأسبوع في تراجع علاوة المخاطر التي كانت تدعم الأسعار. أما على مدى شهر يوليو تموز، فقد حقق خام برنت مكاسب شهرية بأكثر من 23% رغم التقلبات الحادة التي شهدتها سوق النفط، وذلك وسط متابعة الأسواق لتطورات الحرب في الشرق الأوسط واستمرار تعطل حركة الشحن بشكل شبه كامل عبر مضيق هرمز، هذا إلى جانب التهديدات التي تطال الملاحة في البحر الأحمر. هذه التطورات دفعت نوتا السعودية نوتا إلى عربية مبادرة بمشاركة 43 دولة لتشكيل تحالف يهدف إلى حماية الملاحة في البحر الأحمر الذي بات يمثل أحد أهم ممرات تصدير النفط السعودي إلى الأسواق الخارجية.
2: في موضوع آخر زياد، الاقتصاد السعودي ينكمش في الربع الثاني من العام الجاري تحت وضعة الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة. إلى أي مدى أثرت إذن هذه التوترات في هذا الاقتصاد؟
3: الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية كان لها تأثير واضح على أداء الاقتصاد السعودي، لكنها انحصرت بشكل رئيسي في القطاع النفطي الذي انكمشت الأنشطة فيه بنحو 25%، مسجلا أكبر تراجع له منذ 15 عاما بسبب انخفاض صادرات النفط وتعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الأمر الذي دفع الاقتصاد السعودي إلى الانكماش بنسبة 4.8% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام، في أكبر انكماش يشهده منذ جائحة كورونا. في المقابل حافظت القطاعات غير النفطية على قدر ملحوظ من المرونة، إذ واصل القطاع غير النفطي نموه للربع الثاني والعشرين على التوالي، وإن بوتيرة أبطأ بلغت 0.6%، ما يعكس استمرار مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الحد من آثار الصدمة التي تعرض لها القطاع النفطي، مدعومة بالإنفاق الحكومي ومشروعات التنويع الاقتصادي، إلى جانب استمرار تدفق الصادرات النفطية عبر البحر الأحمر رغم اضطرابات الملاحة. أما على صعيد المالية العامة، فقد أسهم ارتفاع أسعار النفط في خفض عجز الميزانية بأكثر من 70% إلى نحو 9 مليارات دولار، وهو أدنى مستوى منذ نحو عامين، مما يشير إلى أن أن تأثير التوترات الجيوسياسية الإقليمية كان كبيرا على النشاط النفطي، لكنه لم ينعكس بالدرجة نفسها على بقية قطاعات الاقتصاد أو على الاستقرار المالي للمملكة.
2: كنت مع زياد طحش مستشار مونتي كارلو الدولية لشؤون الاقتصادية الخليجية ضمن الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح. نواصل إذن معكم فقرات صباح مونتي كارلو الدولية إلى فقرة الاستهلاك والتسوق معك سليم. فيها تونس ترفع أسعار مئات الأدوية.
1: نعم آدم، حيث عدلت السلطات التونسية أسعار نحو 300 صنف من الدواء المستورد وفق مذكرة نشرتها الصيدلية المركزية، وسط قلق من تداعيات الزيادة على قدرة المرضى المنهكين بالغلاء على نفاذ لحق العلاج. وتزامن إعلان رفع أسعار الأدوية مع إعلان نقابة الصيادلة تعليق صرف الأدوية لفائدة المضمونين اجتماعيا بسبب تراكم مستحقاتها غير المستخلصة لدى الصندوق الوطني للتأمين عن المرض. ويفتح قرار تعديل أسعار عدد من الأدوية فصلا جديدا من الجدل حول مستقبل المنظومة الصحية بعدما أعلنت الصيدلية المركزية مراجعة أسعار بعض الأصناف الدوائية.
2: BMW تعتزم الاستغناء عن 8000 وظيفة بنهاية العام المقبل.
1: تعتزم شركة BMW الاستغناء عن 8000 وظيفة بنهاية سنة 2027 بحسب ما أفاد مصدر في الشركة، لتنضم بذلك إلى مجموعات في قطاع صناعة السيارات في ألمانيا، حيث أعلنت عن إجراءات تقشف في مواجهة المنافسة الصينية والرسوم الأمريكية. وقال المصدر إن BMW ستعرض على نحو نصف موظفيها في ألمانيا خيار المغادرة الطوعية سعيا لإلغاء 8000 وظيفة بنهاية العام المقبل. وأوضح المصدر أن حوالي 40000 من بين نحو 85000 موظف دائم لدى BMW في ألمانيا سيلتقون إخطارا بالعرض بدءا من شهر أكتوبر، موضحا أن ذلك لا يشمل العاملين في خطوط الإنتاج.
2: الآن إلى الأخبار الرياضية وهي اليوم مع صدام صديق.
4: صباح الخير، البداية مع ردود الفعل على مشروع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو السعي إلى بيع حصة من كأس العالم والبطولات التي تنظمها الفيفا إلى مستثمرين من القطاع الخاص، حيث أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأمس والذي يضم 47 عضوا في بيان تضامنه مع الاتحادين الأوروبي والكونكاكاف أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي المعارضين للمشروع بهدف حماية كأس العالم. وعبر الاتحاد الآسيوي عن مخاوفه الجديدة إزاء المقترح وعلى ضوء المواقف التي عبر عنها ويفا وكونكاكاف وكذلك الانقسامات غير المسبوقة التي ظهرت في عالم كرة القدم، وأكد الاتحاد الآسيوي على أن وصول الوضع إلى مرحلة أن يصبح في احتمال مقاطعة كأس العالم مطروحا في النقاش العام أمر يثير قلق كل من يحرص على مستقبل كرة القدم. الاتحاد الآسيوي من جهته أثار المخاوف عن طريقة اتخاذ القرارات والحكم في الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويقوم المشروع على إنشاء شركة تحمل اسم فيفا فورورد انتربرايز، وهي شركة مفتوحة مستثمرين من القطاع الخاص تتولى إدارة الأنشطة التجارية والفعاليات التابعة للفيفا. ويحتاج المشروع إلى موافقة مجلس الفيفا ب 38 عضوا وبغالبية 211 عضوا من الاتحادات الوطنية، لكن موجة المعارضة تصاعد خصوصا بعد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالإجماع مقاطعة كأس العالم والبطولات التي تنظمها فيفا ما لم تتخلى عن المقترحات الجديدة. ذهب في ذات الاتجاه رفض المقترحات من قبل اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي الكونكاكاف مع 41 عضوا، والذي أكد من جهته على أن ممثليه في مجلس الفيفا سيقومون بإبلاغ إنفانتينو بضرورة أن تمر أي مسألة مستقبلية عبر إجراءات الحوكمة الصحيحة. من جهته خرج اتحاد أمريكا الجنوبية عن صمته وأعلن بالأمس في بيان أن كرة القدم أولا وستظل أولوية بقيمها وأهلها وشغفها الذي يجعلها الرياضة الرياضة الأكثر شعبية مؤكدا على أنه يدرك أن تطوير كرة القدم يتطلب اتخاذ قرارات ذات طابع تجاري ومالي، إلا أن هذه القرارات يجب أن تكون دائما في خدمة كرة القدم وألا تعلو على جوهره. الجدير بالذكر أن اتحاد أفريقيا وأوغيانوسيا دعا إلى دراسة القرار. الجدير بالذكر أن اتحاد لكرة القدم رد في بيان مقتضب في وقت مبكر من صباح الأمس بأنه سيواصل المشاورات مع أصحاب المصلحة بشأن خطة المشروع، وقال في البيان: لا أحد يفكر في بيع كرة القدم، مؤكدا على أنه يحترم الآراء والمخاوف التي تم التعبير عنها، ولكن أؤكد على أن عملية المشاورات التي كان الفيفا يعتزم القيام بها تعطل بسبب تقارير إعلامية غير دقيقة، وكان فيفا قد قال إن الخطة ستوفر ما يصل 4.2 مليار دولار. في اتجاه ليس بعيد عن الأحداث، قد تم كارلوس كورديرو المستشار لرئيس الفيفا إنفانتينو استقالته معربا بشكل قاطع معارضته
5: نوتة عربية
4: مفتوحة مستثمرين من القطاع الخاص، ووصف الأمر بأنه سيء للاتحادات الأعضاء في الفيفا. ومن جهته صرح مدير التنفيذي للعمليات في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي كيفين لامور بأن العاملين داخل الاتحاد تعرضوا للخداع بشأن خطة بيع حقوق كأس العالم إلى مستثمرين، مؤمنا على ضرورة إيقافها. وقال المسؤول الرفيع: إن المشروع مشروع شخص واحد، وهو أبعد ما يكون من أن يكون مشروعا لإدارة الفيفا، ولم يتم تجاهل نواب رئيس الفيفا وأعضاء مجلس الفيفا والاتحادات القارية والاتحادات الوطنية واللاعبين والدوريات والأندية والجماهير فحسب، بل إن إدارة الاتحاد لكرة القدم نفسها تعرضت للخداع وفقا للمسؤول الفرنسي، والذي وصف الأمر بأنه غياب للثقة وغياب للشفافية والحوكمة الرشيدة. نختم مع رحيل فرانكو باريزي أسطورة الدفاع الإيطالي عن 66 عاما. مثل باريزي ميلا في 20 عاما بين العامين 1977 و97، وتوج معه بستة ألقاب في الدوري وثلاثة ألقاب في الأندية الأوروبية البطلة، وشارك في نهائي مونديال الولايات المتحدة في 1994 رفقة المنتخب الإيطالي الذي خسر المواجهة البرازيل بركلة الترجيح، ومثل إيطاليا في 81 مباراة. بتنتهي أخبار رياضة اللقاء.
6: قراءة في الصحف العربية، نظرة شاملة على الأحداث الجارية في العالم والبلدان العربية من خلال صحافة المشرق والمغرب لفهم الديناميكيات الإقليمية وتداعياتها العالمية. يومياً في صباح مونت كارلو الدولية في 26 دقيقة بتوقيت باريس. مونت كارلو الدولية، حدودها العالم.
1: السادسة وخمس واربعون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، تذكير بأبرز عناوين نشرة الإخبارية الثالثة.
7: بعد تهديد ترامب بضرب طهران بقوة، وسائل إعلام أمريكية تقول إن واشنطن وتل أبيب تخططان لقصف منشآت طاقة في إيران خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع. حماس تربط نزع سلاحها بانسحاب إسرائيل من غزة، وبن كفير يقول إن الاتفاق الذي أعلن عنه ترامب بهذا الخصوص غير مقبول. مقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين في كييف جراء هجوم روسي جديد بصواريخ باليستية. إيطاليا تعلق مؤقتا اتفاقية شنغن مع إسبانيا عقب تدفق مهاجرين إلى جيب سبت الإسباني، ومدريد تحث القادة الأوروبيين على عدم الانقسام على وقع هذه الأزمة. الآن إلى المدونة، ومدونة اليوم هي غادة عبد العال.
8: عارف الكذب الأبيض؟ من المفترض أن ده نوع بريء من الكذب، لو في حاجة فعلا معناها كذب بريء، لكن على أي حال بيتصور على أنه تغيير بسيط للحقيقة بيتم تحديدا لتفادي مشكلة، من أنك تقول لمراتك أنا ما شفتش أحلى منك في حياتي، لأنك تقول لابنك أي حد بيجتهد بيوصل اللي هو عايزه، لأنك تقول لبنتك أن البنت زي الولد ما هيش كمالة عدد، وأنت عارف أن كل هذه الأشياء مش بالضرورة حقيقية، ولكن أنت في آخر اليوم بترتاح وهم كمان بيرتاحوا، وكفى الله المؤمنين القتال. لكن فكرة الكذب الأبيض دي بتتوسع كل شوية في حياتنا وفي المجتمع، وبقت قاعدة من قواعد الحياة، وأصبح السائد إن مفيش حد بيواجه حد بالحقيقة، حتى حقائقنا إحنا الشخصية أصبح مطلوب مننا إننا نخبيها. لما نكون في مجتمع محافظ مثلاً مطلوب مننا نخفي ليبراليتنا، لما نكون في مجتمع ليبرالي مش ضروري قوي يعني نعلن عن محافظتنا. في المجتمعات الأبسط وفي نفس الوقت الأكثر عدداً أحياناً بيكون مطلوب إنك حتى تخفي ديانتك عن اللي حواليك. وعلى الرغم من إن الفكرة مجردة تبدو عنيفة أكتر من اللازم، لكن هو ده الواقع اللي إحنا بنعيش فيه بقالنا سنين، بل ولسه مطلوب مننا نكمل على أساسه. في الأيام الماضية كان في واقعة اتنشرت عن طفل مسيحي اعتقد إنه تم منعه من الالتحاق بفريق رياضي بسبب إن اسمه مكاري، وهو اسم يدل على ديانته بشكل واضح. وعلى الرغم من إن وزير الرياضة طلب تحقيق الواقعة تم التحقق فيها، إلا إننا فوجئنا بعدد من الشخصيات العامة مسلمة ومسيحية بيلقوا باللوم على الأهالي وبيطلبوهم إنهم يبطلوا يسموا أولادهم أسماء تدل على عقيدتهم، وكأن ده هو الحل. مع العلم إن الأسماء البيضة اللي ما بتدلش على الديانة المجتمع برضو لقالها حل في ظل قانون العنصرية البيضة الزئبقية الناعمة، فأصبح من الضروري إنك تسأل كل شخص عن اسمه ثلاثي عشان تشوف هل في محمد ومصطفى ولا في مرقص وميخائيل، وبعدها تبدأ تتعامل معاه من المنطلق ده، تعينه أو تقوله المكان انشغل، تصاحبه ولا تشوف صاحب غيره، تاكل معاه ولا تقرف منه. وفي الحقيقة ومع أننا طبعاً لازم نحمل الأغلبية المسؤولية الأكبر للظاهرة دي، لكني حضرت في جامعتي تعنيف لفظي لصديقة لي عشان مسيحية، فالمسيحيات كانوا بيستنكروا أنها تسيب كل اللي زيها وتيجي تصاحبني أنا، وفي نفس الوقت كانوا بيقابلوني ويضحكوا في وشي ويقولوا لي إحنا أخوات، فالموضوع شغال مع اختلاف نسبه من الناحيتين. استمرار الكذب والتحوير واستمرار الترويج لأن الحل هو التجاهل والكنس تحت السجادة وتأليف المزيد من الأوبريتات عن عنصري الوطن والتأكيد على فكرة المسلم اللي مستني الكريسماس والمسيحي اللي مستني رمضان أصبحت مكررة وكليشيهية وسخيفة. فالمواطنة الحقيقية مش إننا نحب بعض في الأغاني والمسلسلات، المواطنة هي إننا ما نستمرقش العنصرية البيضة اللي هي زي الكذبة البيضة شكلها طبيعي جدا من بره. الفرق الوحيد إن الكذبة البيضة بنقولها عشان ما نجرحش حد، أما العنصرية البيضة فإحنا بنمارسها عشان نتمترس بعيد عن بعض ونحرم حد من حق من حقوقه من غير ما حد يقدر يمسك علينا حاجة. غادة عبد العال.
5: أبراج مونتي كارلو الدولية.
1: نجدد التحية بكل المستمعين وبكل من التحق بنا في هذه الأثناء. وصلنا إلى فقرة الأبراج مع أستاذ إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
9: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا سليم.
1: أهلا بك أستاذ إبراهيم. بداية عن وضعية القمر، أين وصل القمر اليوم وما هي الزوايا التي يشكلها؟
9: نعم، القمر من بعد ظهر يوم أمس انتقل إلى برج الحوت، راح يظل فيه اليوم السبت وبكرة كمان الأحد. أما بالنسبة للزوايا فاليوم مش عامل ولا أي زاوية مع الكواكب الأخرى، وكمان ما عندناش خلو مسار، بمعنى آخر أنه نستطيع اليوم أنه نبادر بخطوة جديدة أو نواجه مشروع جديد مننجح فيه، المجال مفتوح قدامنا. وحاب أقول آخر شيء أنه الأمر لما يكون بالحوت مشاعر عنا فياضة، بنحاول نساعد المحتاجين، ويوم جيد للزراعة ولقص الشعر لإطالته.
1: جميل. إذن لنرى كيف سيعود علينا هذا اليوم. والبداية ببرج الحمل أستاذ إبراهيم، البارحة شعر بنوع من التعب والملل، ماذا عن اليوم؟
9: مع مزيد الأسف يزداد سوءا لسبب بسيط جدا، أنه القمر ركز في الحوت اللي هو بيت المتاعب بالنسبة له، فبنقول له بدك تطور روحك اليوم بكرة أثناء التعامل مع الآخرين، ما تعصب على كل صغير وكبير، حاول تكون دبلوماسي قدر المستطاع، مع أنه هاي مش من صفات برج الحمل، يحاول ينجز الضروري والعاجل من العمل وأن يخلد إلى الراحة. بتم عنده أشياء إيجابية، الحمل مثلا مليان طاقة من الشمس عكس القمر اللي هي تستنزف طاقته. وكمان بالنسبة للحمل أفكاره مقبولة عند أفراد العائلة اللي بيميلوا للتعاون معه.
1: أصور هل ما زال اهتمامه منصب على العمل دائما؟
9: لا، اليوم اختلف عن امبارح. امبارح هذا صحيح، لكن اليوم هو نشط اجتماعيا، قادر في هذا اليوم انه يشارك مع صديق بحفلة او مناسبة سعيدة، ممكن كمان يحقق امنية بمساعدة صديق. الاجواء الرومانسية عنده دافية، الحظ لا يتخلى عنه لا عاطفيا ولا ماليا، وافكاره مقبولة عند الاخوة والجيران.
1: برج الجوزاء.
9: الجوزاء هو اللي مركز على العمل والمركز الاجتماعي، قدامه فرصة حلوة إذا كان بيبحث عن عمل، وإذا بيشتغل كموظف بيستطيع أنه يتقرب من المسؤولين، يدعم مركزه الاجتماعي، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، بإمكانه اليوم يقوم بهاي الخطوة. مولود الجوزاء مليان طاقة، مليان نشاط، وعلاقته بصورة عامة ناجحة مع أفراد العائلة.
1: على ماذا ينصب اهتمام برج السرطان اليوم؟
9: أكثر شيء تركيزه على السفر البعيد والاتصالات البعيدة، في منهم فعلا بيطلع رحلة للخارج أو بيخطط لهاي الرحلة قريب جدا. كمان بالنسبة لمولود برج السرطان، هاي الفترة ممتازة للأكاديميين للدراسة والتدريس، التجار عمالهم بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير، والأجواء الرومانسية بالتام دافية.
1: وبالحديث عن الأجواء الرومانسية، كيف يعيش برج الأسد أجواء رومانسية اليوم؟
9: مع الأسف أجواء شبه باردة أو طبيعية، يعني في أحسن الحالات طبيعي، وإذا كانت العلاقة متوترة ينسى الموضوع تماما، لأنه كوكب الزهرة هو المفتاح للرومانسية وموجود حاليا في العذراء. إذن بفيد الأبراج الترابية بالدرجة الأولى الثور والعذراء والجدي، ولكن بالنسبة للأسد برج ناري بعيد عنه، كان موجود عنده في الأسابيع الماضية. لكن اللي مشغل الأسد أكثر شيء اليوم هي الأمور المالية المشتركة، وبنبشره بمكسب مالي جاء على الطريق، هذا جاي من شراكة أو تعويض أو قرض. في نفس الوقت بنقول لكافة مواليد برج الأسد، ديروا بالكو يا صحتكو يا صحة إنسان عزيز عليك وبحاجة للرعاية أكثر. بتم عند بعض مواليد برج الأسد رغبة شديدة جدا، خاصة مواليد آخر البرج، لدراسة مواضيع غامضة في الحياة.
1: وهل ضغط العمل ما زال يدور في فلك برج العذراء أستاذ إبراهيم اليوم؟
9: لا، خف، هذا انتهى امبارح، وتركيزه رايح اليوم أكثر شيء على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، على الجهتين ناجحة معه تماما، بيقدر يعزز العلاقة العاطفية، بيقدر يتمم طلبة، خطبة، زواج، ممكن يوقع عقد تجاري يستفيد منه. أفكاره مقبولة عند الأصدقاء اللي بيميلوا للتعاون معه، بس لأنه الشمس موجودة في الأسد اللي هو بيت المتاعب بالنسبة له، ألا يهملوا يعني مواليد هذا البرج، ألا يهملوا في صحتهم، كل واحد عبين ما يجي عيد ميلاده.
1: الميزان؟
9: الميزان هو اللي راح ينضغط اليوم وبكرة في مجال العمل، راح يتراكم العمل عنده أكثر من اللازم، ولأنه الأمر شبه بدر يديروا بالهم كمان على صحتهم، على أكلهم، على راحتهم. بالنسبة لمواليد برج الميزان، الفترة هاي بصورة عامة إيجابية من ناحية صحية رغم اللي ذكرته، لأن الشمس موجودة بالأسد تمدهم بالطاقة بين الحين والآخر. وبنلاحظ كمان على الميزان أنه أفكارهم مقبولة عند المسؤولين عنهم في مجال للعمل.
1: برج العقرب،
9: العقرب عنده رغبة شديدة للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم، الأجواء الرومانسية الدافية بيعززوها أكثر وأكثر، في منهم بيبدو علاقة غرامية جديدة، يوم رائع للنسوة من هذا البرج للدخول في الحمل. كمان مواليد العقرب بيسمعوا خبر حلو تعلى بإنجاز لواحد من أولادهم. بالنسبة للعقرب بنلاحظ أنه كمان الدراسة الأكاديمية ناجحة معهم.
1: وهل هناك نوع من التحركات والاتصالات عند برج القوس اليوم؟
9: القوس الحقيقة راح يكون مشغول معظم ساعات النهار بالأمور البيتية والعائلية والعقارية. بنقول له المجال مفتوح قدامك لإدخال أي تغيير مطلوب على المسكن، ممكن يشتري أو بيع عقار، كمان بتوفق فيه أفراد العائلة بميلوا للتعاون معهم. القوس مليان طاقة، مليان نشاط من الشمس الموجودة بالأسد، وكمان بنلاحظ أنه قدامهم خاصة مواليد آخر أسبوع من البرج قدامهم فرص في مجال العمل.
1: برج الجدي،
9: الجدي النشط في الحركة والاتصالات والتنقلات، ولكن أغلبها لمسافات قصيرة داخل البلد مثلا، ممكن الجدي يجتاز امتحان أو يجري مقابلة، بيعزز العلاقة مع الإخوة ومع الجيران، التجار المحليون عمالهم بيستفيدوا في عملية البيع. بنلاحظ كمان على الجدي أنه أفكارهم مقبولة عند الطرف الآخر كشريك، إن كان شريك عمل أو شريك عاطفة، خاصة الأجواء الرومانسية دافية.
1: النصيحة المقدمة البارحة لبرج الدلو هي عدم اتخاذ أي خطوة جديدة، ماذا عن اليوم؟
9: لا يختلف تماما. امبارح كان في عنده خلو مسار، لكن اليوم لا، اليوم ما عندناش، المجال مفتوح تماما، مش بس للدلو، لكافة مواليد الأبراج. لكن اللي مشغل الدلو أكتر شيء اليوم الأمور المالية، بمعنى أنه حابب يدخل تغيير أو تعديل على الميزانية، وبنبشره أنه في مكسب مالي جاء على الطريق، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي، ممكن يسترد مبلغ بده إياه من قبل، فمن بعثر على شغل كانت ضايعة. وبنلاحظ على الدلو بهاي الفترة انه افكاره مقبولة عن زملاء وزميلات العمل.
1: اخر برج وهو
10: نوتة عربية.
9: نعم، امبارح كانوا تعبانين والامور ماشية على عكس ما يرغبون، لكن اليوم لا، اختلف الوضع، عندهم طاقة، عندهم نشاط، عندهم حيوية، عندهم قدرة على مواجهة مشاغلهم، ممكن يبادروا اليوم بخطوة جديدة اللي الدعم من مركزهم الاجتماعي. في نفس الوقت منذكرهم ان الشمس موجودة ببيت الصحة والعمل، اذا لا يبالغوا في الجهد الجسماني، احلى ما عند الحوت، اجواء رومانسية حلوة وأفكارهم مقبولة عند الأحباء، بيقدروا يمارسوا نشاطات فنية وأدبية.
1: نعم، وإلى فقرة الرسائل، رسالة من نادين من دمشق، المولودة بتاريخ 6 فبراير من عام 1990 على الساعة 2 ظهرا، تسأل يا أستاذ إبراهيم لماذا تأخر الزواج، كما تسأل عن العمل والمال والصحة.
9: نعم، نقول لنادين أنت برجك الدلو وطالع السرطان. خلينا نبدأ بالزواج. اطلعت في الخارطة عندها بيت الشراكة يقع في برج الجدي، وموجود فيه كمان كوكب زحل، إذن هون في مشكلتين حاليا. حتى نهاية شهر تموز من السنة الجاية 2027 قدامها فرصة، إذا ضيعتها بعدين ما في فرص قبل 4 سنين. بالنسبة للعمل، الحقيقة ما في فرصة قوية هاي السنة، فرصتها القوية موجودة بالشهر الأول من السنة الجديدة. وبالنسبة للمال، هلأ في فرصة من هون لأسبوعين تقريبا، هذا المال ممكن يكون يعود لها من شخص تسترده، أو ممكن يكون العمل إذا كانت بتشتغل. آخر شيء بالنسبة للصحة، عند الولادة تواجد عندها المريخ وأورانوس في بيت الصحة. المريخ بيمنحها النشاط، أورانوس بيخليها تمل بسرعة من الأعمال الروتينية. الأعضاء الحساسة الساقان، المعدة والردفان.
1: نعم، إذن هذه الإجابة أستاذ إبراهيم لرسالة التي وصلتنا من نادين من دمشق، شكرا لك. آخر فقرة إذن هي فقرة المشاهير أستاذ إبراهيم، من اخترت لنا من المشاهير المولودين في مثل هذا اليوم؟
9: نعم، اخترت مغنية وعازفة جيتار أمريكية اسمها سوزي غارنر.
1: أستاذ إبراهيم حسبون، كنت معنا في فقرة الأبراج، شكرا لك جزيل الشكر وطاب يومك.
9: وأنت أيضا يا سليم، ويعطيك العافية.
6: الصحة المستدامة، برنامج التوعية والوقاية في مونت كارلو الدولية، يستقبل أسئلة المستمعين على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج 00336072942. الصحة المستدامة يوميا مع سوني التناظر في 3:06 بعد الظهر بتوقيت باريس على مونت كارلو الدولية.
1: السابعة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها لنا الهادي بوبطان. صباح الخير الهادي.
11: صباح النور سليم. في أبرز عناوين الأخبار، ترامب يهدد بضرب إيران بقوة شديدة. طهران تعتبر التقارير التي تفيد باحتمال شن هجمات أمريكية وإسرائيلية لفرض رسوم على السفن المر عبر مضيق باب المندب.
12: Nota Arabia. Listen to the latest and the best Arabic hits.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع. نوتة عربية.

0: نوتة عربية أغانينا هاي
1: تغزل اللي زرحة في نبا
0: وكمان هاي
2: أهلا على أطفال
0: وكمان هاي
3: مش رح خليك تفل انت أغلى من الكل
0: وهاي
4: جيت الغربة صحابي قافل الغربة
0: وكمان هاي
5: حبك وداني على عالم تاني كل قلبي
6: notaarabia.com تستحق السماع.

0: وشمال غربل غربل غربل يا غربال غربل غربل يا غربال غربل.
1: نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة أريبيا.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها قلبي تجرح
0: وكمان هيك
3: إذا مرة

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

جبلنا جبلنا بدمنا تراب وجبلنا مهما الدهر غضبات وجبلنا منبقى هون ما منترك جبلنا تراب الأرز أغلى من الدهايا.

يا قلبي يا قلبي كل ما شفني بك مشاي وروح اسأل لي حبايب لا بكم شاي بكم شاي عسى عساك تعود وتتوفى بكم شيء من تراب المشوا عليها الأحباب.

لبنان عرس الدنيا المعجوق بالألحان.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: خلي انت بوابة بينو بوابة بينو بوابة.
0: وكمان هيك
2: تغرق الطوم تعسل كل ما شفافك رسمت ضحكي.
0: وكمان هيك
3: لا تسالف دايم عذارك هزيلة.
0: وهيك
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وكمان هيك
2: جوها

بمشي شرق بتمشي غرب، بمشي دغري بتمشي ورد، بمشي شرق بتمشي غرب، بمشي دغري بتمشي ورد. قلبي من جورك مهموم، شو بده يحمل القلب؟ بدي اعرف حالي وين نايم على اي مخدة.

ما عاد جسمه يحمل بلف عطيتيني واحد بالألف ما عاد جسمه يحمل بلف عطيتيني واحد بالألف ما بمشي خطوة لقدام تترديني عشر الخلف بدي أعرف حالي وين نايم على أي مخدة.

لي عالوفا والحب ماضي لبكرة ما عدت أحسب حساي ليلي عالوفا والحب ماضي ولبكرة ما عدت أحسب حساي يا باي بغمض عين فتح عين بنسى حالي قاعد وين بغمض عين فتح عين بنسى حالي قاعد وي كيف بتنامي والمحبوب

0: ما برضها بقرار يا حبيني يا قولي سلم من راسك هالفقرة والليل الليل مش بقرة والليل الليل مش بقرة.
1: نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة.

0: وكمان هيك
1: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

0: بتحكي لاختك وين ما كنت وين ما كنت.
1: لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا، بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة.
0: وكمان هيك
3: عالطاير بفهم عليك يا عالطاير عالطاير.
0: وهيك
4: كأنه بيعرفني وحس وقلبه شو عندي حنين.
0: وكمان هيك
4: ما عندي حنين.
0: وكمان هيك
5: ما عندي كلام.
0: وكمان هيك

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نعيش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك نوتة نوتة عربية
3: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنو بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خلي هذا البيت تجرح
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستلة خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك
5: قلي كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
6: نسيتها ولا انا نسيتها
7: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: है।
1: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

ولم يوم أنسى أوعدا يا حبيبي ولا يوم أنساك ولا يوم أنساك يا حبيبي.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك من التفاح إن نجيب التفاح وكمان هيك وكمان هيك
1: يا عم اثنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
2: علمي مارو علمي مارو علمي مارو
0: وكمان هيك
3: معجب يا ابو دم اللي يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
4: خليت نمشي بخيالك عثر
5: notaarabia.com تستحق السماع.

0: Arabia. Burada Arabia.
1: بنوت عربية أغانينا هيك
2: وزقفي زقفي يا شباب
1: وكمان هيك
3: ولاجاتك والدنيا لالو
1: وكمان هيك
4: عجبون عيونك السود
1: وهيك
5: يا دارة دوري فينا
1: وكمان هيك
6: يا بارئ الطواحين
1: وكمان هيك
6: أهدك دكي دكي دكي يا رباب
0: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: أكثر من هيك.
1: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية، نوتة عربية
1: بنوتة عربية أغانينا هيك.
2: قلبي يا قلبي تركني يا قلبي،
1: وكمان هيك.
3: خليك معايا ما تقطعيش،
1: وكمان هيك.
4: يا ستار قلبي ولع نار،
1: وكمان هيك.
5: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
1: وهيك.
3: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
0: NotaArabia.com تستحق السماح.

0: حابين تتواصلوا مع نوتة عربية؟ نوتة عربية نوتة. على واتساب نوتة عربية 001-267-237-2920.
1: Nota Arabia. Listen to the latest and the best Arabic hits.

لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بجفونك شلونك حبيبي شلونك بان التعب بجفونك شلونك حبيبي شلونك
1: نوتة عربية شلونك.

جفونك شلونك حبيبي شلونك بان التعب جفونك شلونك حبيبي شلونك بان التعب جفونك شلونك حبيبي شلونك بان التعب جفونك شلونك حبيبي شلونك بان التعب جفونك شلونك حبيبي شلونك بان التعب جفونك

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي
2: قاطي فينا

0: نوتة نوتة عربية
1: شفت وسألت من وين حلوة مكحة للعينين
0: بنوتة عربية أغانينا هي.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية
1: نوتة عربية مبروك الإذاعة ربيع جمالي
2: نوتة عربية .com تستحق السمع
3: نوتة نوتة عربية بنوتة عربية أغانينا هيك
4: ما قلت لك يا يما يا يما بطل يجي علينا
3: وكمان هيك

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة عربية.com

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

عيني ما قبلتش جمالك في الدنيا بحلها ببعت لعنيكي تحيات الرقة دي قلبت حسابات تستاهلي أعيش لك وحياتي.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نوتة عربية نوتة عربية مبروك الإذاعة إلي أسمر
2: نوتة عربية.com تستحق السمع.

0: صوت عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نوتة عربية.
2: نوتة عربية، مبروك الإذاعة، وسام الأمير.
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

نوتة عربية. نوتة عربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك. نوتة عربية. نوتة عربية. نوتة عربية من فانكوفر كندا.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية.

تعال وافتح صور ايام زمان وبقول يمين يصلحني عالماضي اللي كانوا كتير بقول قلبي الحقيقي من فضول وازاي اعيش وانا مش مدي لنفسي الامان انا من زمان

0: نوتة، نوتة عربية.
1: كما قلت ولا عمري حد يحس بيك، الناس تقول انك تعيش في الغربة.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

أنت رفضتي قبلتي أنت لي في عينيك أحلام.

0: عايش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
3: نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت

0: انساكش.
1: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.
2: ما فيك

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك
0: نوتة حبيبي. نوتة عربية وكمان هيك.
2: أكتب أوراق الشجر سافر حبيبي وهجر
0: وهيك.

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: نوتة أريبيا نوتة أريبيا
1: زمان دول أيوة سدوسة
0: ماشي
1: سيكو
0: عايشين في غابة فلازم أكون مفترس مش مكترس للهيترز مركز إني لا أنجرف مع وساخة المجال مع لهوجة التران

مش باجي بدر انا مش فاضي في مشاغل في عزيمه في وليمه زي غريمه كون نصيبك مش هسيبك الا مصيبك هتتدك يجيك مصيبه العب الزهر زي شيبه ادفع المهر انا ابن العيب اركب كل اللي في جيلي عادي يا اسطى لا مش غريب

0: نوتا أريبيا دوت كوم
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتا عربية من فانكوفر، نوتا مصرية من القاهرة، نوتا لبنانية من بيروت، نوتا مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: نوتا أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم. نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

تدرون؟ لازم الوحدة فينا تعرف متى تقول انتهى. قولوا وراي، انتهى. لكل شخص جرحني، آلمني، وثقت فيه وعطيته وقتي وقلبي وفرحتي وحبي واهتمامي ورماهم ورا ظهره، انتهى. لكل شخص حاول يكسرني ويسخر مني ويحجمني ويحجم أحلامي وطموحاتي، خلاصة الكلام، ما عد بعيوني أمير مدامه ما عد.

0: نوتة نوتة عربية
1: شفتها وسألتها من وين حلوة مكحة للعينين
0: بنوتة عربية أغانينا هيك.

0: وكمان هي
1: دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد.
2: نوتة أريبيا بتحكي لاختك وين ما كنت.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: تيجمع تيقت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هي
2: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: notaarabia.com تستحق السماع.